0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى. وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.freezzz.com.au/treaty.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال،

0: اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: أشكر متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800-274-297.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 92.3 FM.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 اف ام. برنامج اليوم برنامج الليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

وقال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

وثلاث دروس عليك أن تحفظها أولا: من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي، من يبكيه لا تقلق، لن يضيع حقك أبدا.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبد عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. ليست خطوة اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء موقفاً عابراً على الإطلاق، بل فرضت حراكاً سياسياً هادئاً خلف الكواليس يهدف إلى قراءة أبعاد هذه الرسالة الوزارية والعمل على معالجة مسبباتها قبل تفاقم الأزمة، وبما يضمن تحسين التماسك الحكومي وتفعيل إنتاجية الحكومة خصوصاً في هذا التوقيت الحرج. وتكشف مصادر حكومية أن الاتصالات والمساعي السياسية نشطت بشكل مكثف خلال الساعة الماضية، وتولى رئيس الحكومة نواف سلام جانبا أساسيا منها لفتح قنوات الحوار المباشر وبحث الهواجز التي طرحها الوزير الصدي بشأن آليات دعم وتأمين قطاع الطاقة وحمايته من التخبط المالي وتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها على هذا الصعيد. أكد رئيس الحكومة نواف سلام من مركز الأمن العام في النبطي أن عودة المركز إلى العمل تشكل رسالة واضحة بأن هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها وثابتون فيها، مشددا على أن مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات. وأشاد سلام بضباط وعناصر الأمن العام مثمنا الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها ووجودهم إلى جانب المواطنين وخدمتهم رغم الظروف الصعبة. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وفي حضور رئيس مكتب الشؤون البلدية في القوات جان فخري وفدا من بلدية بقرزلة برئاسة رئيسها كليم الخوري ونائبه يوسف مرقص، يرافقهم رئيس مركز القوات في بقرزلة توفيق الأحمر ومنسق القوات في عكار روني سعد. وتناول البحث شؤون البلدة والمنطقة ولاسيما على الصعيد الإنمائي وما تحتاجه بلدة بقرزلة في مجالات عدة. يبدو أن أزمة النفايات في لبنان تعود مرة جديدة لتطل برأسها مهددة بتكرار مشاهد لطالما التصقت بذاكرة اللبنانيين من أكوام النفايات في الشوارع إلى الروائح والمكبات العشوائية والاعتراضات الشعبية. وبعد سنوات من الخطط والوعود ومحاولات تنظيم القطاع لا يزال الملف يدور في الحلقة نفسها، فيما تبدو الحلول الجذرية بعيدة جدا والأبواب أمام المعالجات المستدامة شبه مسدودة. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان التالي: دهمت وحدة من الجيش في منطقة بوداي في بعلبك منزلاً ومزرعة يستخدمان لتخزين المخدرات تمهيداً لترويجها، وضبطت داخلهما أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى آلات ومواد أولية تستعمل لتصنيعها، كما أوقفت وحدات أخرى في منطقتي القاع الهرمل وشتورة زحلي 20 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. والخبر الأخير: أظهرت دراسة هيلدا سيرفاي أن 40% من حاملي قروض الرهن العقاري المستطلعة آرائهم غير واثقين من قدرتهم على سداد أقساط الرهون في حال ارتفاع أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما قال 10%
إنهم قد يضطرون إلى التفكير جدياً في بيع عقاراتهم. وقد أقرت محافظ المصرف ميشيل بولوك بأن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على العديد من الأسر، ولكنها دافعت عن القرار بأنه كان ضرورياً لكبح جماح التضخم وهو الأولوية التي يسعى المصرف لتحقيقها. النشرة انتهت من هنا، وإليكم نشرة الأخبار من بيروت وتلفزيون لبنان.

0: الجمهورية لا يمكن السماح بمحاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية. رئيس الحكومة: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ولا قيامة للدولة من دون بسط سلطتها على كامل أراضيها. بعد اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وزير الطاقة يزور الرئيسين عون وسلام، وزيادة التغذية الكهربائية في اجتماع خاص الجمعة. في ذكرى 27 غزة لم تتخطى هول الإبادة المستمرة، ونتنياهو الهارب من المساءلة يهول بتصفية الحساب. روبيو من أثينا: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. البداية من تشديد رئيس الحكومة دكتور نواف سلام خلال رعايته افتتاح معرض بين سطور الدستور في المكتبة الوطنية على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده وتصحيح ما تم تشويهه عند التطبيق وتطوير الدستور عند الحاجة وفق قواعده. ورئيس الحكومة يؤكد أن لا قيامة حقيقية للدولة دون بسط سلطتها على كامل أراضيها.
1: احتفاء بمئوية الدستور اللبناني، افتتح رئيس الحكومة نواف سلام معرض بين السطور في المكتبة الوطنية في الصناعة في بيروت، مؤكدا أن الاحتفال بالدستور لا يعني أن نعود فقط إلى اللحظة التي وضع فيها النص، بل أن نسأل ماذا فعلنا به، وماذا أضافت إليه تجربتنا، وما الذي بقي ناقصا. فالدستور ابن تعدد، أي تعدد في مصادره وتجاربه السابقة.
0: الرئيس عون: لا يمكن السماح بتسييس الوضع الاقتصادي لأهداف سياسية، والعمل جار لمكافحة الفساد والانتقال إلى الحكومة الرقمية وتحسين أوضاع الإدارات والمؤسسات الرسمية. في المشهدية الأمنية الجنوبية، توغلت آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صربين ومحيط بلدة بيت ليف جنوب لبنان، كما تعرضت بلدات كفر تبنيت والنبطي الفوقة وأطراف أرنون لقصف مدفعي. أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن الحزب تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وفق رويترز، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية مع رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي، كما تناولا شؤونا تشريعيا. الرئيس بري تابع المستجدات السياسية وملاحظات نقابتي الصحافة والمحررين على قانون الإعلام خلال لقائه نقيبي الصحافة عون الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي. رئيس الحكومة دكتور نواف سلام استعاد تاريخ جمعية المقاصد كجزء من تاريخ العاصمة، مشددا على الدور الذي أدته الجمعية في بناء المجتمع البيروتي وترسيخ التعليم، فضلا عن إسهامها في بناء أجيال من أبناء بيروت بما جعلها جزءا من الذاكرة الاجتماعية للمدينة. كلام سلام ورد خلال حفل تكريم محمد سليم سلام الرئيس السابق لجمعية المقاصد. الرئيس سلام تداول مع وزير الطاقة والمياه جو صدي في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، لا سيما الخطوات العملية لتأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. سيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد يوم الجمعة المقبل، كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. أفاد مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام أنه بتاريخ 2 تشرين الأول الحالي تم توقيف سوري للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والدعوة لفكره التكفيري وتقديم دعم لمجموعاته، وينشط الموقوف في محاولة لتجنيد آخرين لصالح نهجه العقائدي، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعائلات قتلى التنظيم الذين قضوا في سوريا. أحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة. جلسات نيابية تبحث في ملفات مالية تربوية واقتصادية. مذاكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وجامعة القديس يوسف تعيد رجي إلى جامعته. فرعون يزور مقر الرابطة المارونية، وبيان مشترك يدعم التفاوض واستكمال المناطق التجريبية مع حصرية السلاح. في الذكرى 27، غزة لا تزال ترزح تحت وطأة معاناة إنسانية حادة. آلة القتل الإسرائيلية لا تتوقف، ونتنياهو يهول بمواصلة تصفية الحساب، وحماس لن تتخلى عن المقاومة. يتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، كما سجل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، فضلا عن تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. فجر اليمن، قوات الشرعية تستعيد مواقع استراتيجية في باب المندب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ويتقدمون في مناطق جنوب وغرب محافظة تعز، والإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتدين بشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي الأعيان المدنية والسفن السعودية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا شاملا. وخلال زيارته لأثينا أوضح روبيو أن كميات النفط المتدفقة حاليا تكاد تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. في المقابل ذكر مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن إيران ستغلق قريبا مسارات استحدثها مخالفون بتفجير ممرات صخرية في مضيق هرمز. موجة ضربات روسية أوكرانية متبادلة بمئات المسيرات والصواريخ.
2: يتواصل التصعيد الجوي بين موسكو وكييف، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 311 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مقتل 9 أشخاص بهجمات روسية بمئات الصواريخ والمسيرات. وأفاد القائم بأعمال حاكم زابوريجيا بقصف روسي استهدف جسرا فوق نهر دنيبرو وتسبب بوقف حركة المرور وإصابة شخصين، بينما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 مسيرة باتجاه منطقة موسكو، أسقطت دفاعات 105 منها قرب العاصمة.
0: أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2026 للعالم الفرنسي أنري كاغان من جامعة باريس ساكلي والعالم الياباني كينزو سواي من جامعة طوكيو للعلوم، تقديرا لأبحاث مبتكرة قد تغير طريقة تصنيع الأدوية في المستقبل، والاكتشافاتهما التي أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. نشرتنا انتهت، دمتم بخير.

ومن الصبوحة سمعنا نورتونا يا حبايب طفوا نور الكهرباء. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة التوري تروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللتواصل معنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريتروبلزد ومنها برنامج صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا كان أنت أم غيرك أصدقاء أقارب أحبة يريدون الاشتراك في برنامج صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبلزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وكما هي إذاعة تريتربل زد تمنح صوتا للمجتمعات العرقية في ملبون منذ العام 1989، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر التردد 92.3 FM والداب، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت على الرابط www.retroublez.com.au. وكما أن إذاعة Retroublez زد باعتبارها أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا، يمثل راديو تريتربل زد أكثر من 50 مجموعة مجتمعية، وتنتج 120 برنامجاً بفضل تفاني 500 متطوع ودعم 3000 عضو منتسب عبر برامجها. وتصل إذاعة تريتربل زد إلى جمهور يبلغ 400 ألف مستمع.

إذاعة تريتروبل زد هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية، تقودها المجتمعات التي نخدمها. متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون، ويوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. كذلك أن إذاعة تريتروبل زد تؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا، سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا. انضم إلينا وساعد في إيصال صوتك وصوت مجتمعك.

تعلمون أن دائما كل سنة من شهر أكتوبر تقيم إذاعة ريترو بالزد حملة للتبرعات عبر برامجها المتنوعة. التبرعات هذه ضرورية لتبقى إذاعة ريترو بالزد على الهواء وأيضا البرنامج المحب لك. إذن التبرعات لإذاعة ريترو بالزد عبر برنامجك المفضل هي ضرورية لتبقى على الهواء، وكذلك البرنامج الذي تفضله ليبقى على الهواء تبرعاتك ضرورية. أي مبلغ كان بإمكانك التبرع به عبر البرنامج الذي أنت تحب، ويذهب هذا المبلغ إلى الإذاعة ريترو بالزد لكي تقوم بمهامها وتواصل البث. تعد إذاعة ريترو بالزد صوت ملبون بأكثر من 60 لغة، إذ نقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات. كل مذيع تسمع صوته هو متطوع، وتدعم تبرعاتكم بشكل مباشر عملهم وتدريبهم وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها. افتخر بكونك جزءاً من قصة وحياة راديو ريترو بالزد، فهذه محطتكم المجتمعية التي بناها سكان ملبون ولأجلهم. يمكن إيصال تبرعاتكم عبر الاتصال بنا على الرقم 9415-1923. ويمكنكم أيضا التبرع لإذاعة ريترو بالزد عبر الإنترنت وذكر البرنامج التي تحب أن تتبرع من أجله.

ولا تنسى أننا كلنا هنا المذيعين متطوعين لإذاعة تريث روبل زد من أجلكم. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء وإذاعة تريث روبل زد أيضا على الهواء، تبرعاتكم هي مشكورة. يمكنكم الاتصال الآن على الرقم 9415 1923.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. أما في الدقائق الأخيرة أترككم مع وردة وبتونس بيك.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في أمسية الليلة الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر. وطبعا كلنا عارفين شهر أكتوبر هو شهر مميز، وأنا عارف حضراتكم بتنتظروا شهر أكتوبر بفارغ الصبر. هو شهر المحبة وشهر الدعم وشهر التعضيد للبرنامج المصري حتى يستمر على الهواء، وأنا عارف كلكم بتنتظروا هذا الشهر. أنا بقول شهر أكتوبر هو شهر المستمعين لحملة راديوثون لإذاعات 3ZZZ ومنها البرنامج المصري، والتي تأتيكم مرة كل عام وباقي السنة علينا. وإحنا طبعا بدورنا بنشكر حضراتكم على مدار السنين، يعني البرنامج المصري ليه أكتر من 38 سنة، وده طبعا بحبكم لي وتعضيدكم وتشجيعكم علشان نكمل المسيرة. يعني ممكن حضرتك أو حضرتك تتصلوا بينا على 94151923 وانت بتسمع البرنامج المصري، واي تبرع مقبول، كل مستمع حسب امكانياته، وقليل على قليل كثير. وفي عندنا في اللي قاعد على التليفون يستقبل مكالماتكم، وكل عام وحضراتكم بخير.

0: كتير حلو.
1: وزي ما حضراتكم عارفين ان البرنامج المصري بيوث على حضراتكم 4 مرات اسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس زي دلوقتي من 9 وحتى

0: 10 مساء. حملة راديوسون للبرنامج المصري وبدأت من الخميس السابق اللي هو كان 11، وبيستمر طبعا 4 مرات في الأسبوع. زي ما انتوا عارفين كلكم ايه هي الحكاية، والحكاية اصبحت محفوظة وبنكررها كل سنة. احنا بدورنا كناس متطوعين لخدمتكم واضفنا برنامج المنوعات اللي هو بيبقى يوم الاربع، اغاني الزمن الجميل، وفي نفس الوقت كل برنامج بنقدمه محتاج $1,000. طبعا البرنامج المصري بيخدم الكل، واي حد بيحتاج اي حاجه ما بنقولش لا. اي مناسبات بنزعها، اي ايفنت برضو بنزعها. فدايما يعني في البدايه بتبقى صعبه شويه انا عارف، انما عطائكم دايما فياض ومستمر لاستمراريه البرنامج المصري. 94151923 منتظرين تبرعاتكم.
1: النهارده اليوم العالمي للنكت، وبهذه المناسبه السعيده قول لنا اكتر نكته بايخه سمعتها، واللي عنده مشاكل صحيه ما يكملش الفيديو ده. بيقول لك مره لمونه دخلت الامتحان جابت 10 من 10، مره واحده اسمها نور غسلت وشها اتكهربت، مره صيدلاني قابل صيدلاني قال له مرهم بيك، مره قنبله فرقعت في كنتاكي فراخ ناجتس وفراخ مناجتس بس كنتاكي مقاطع على فكرة، مرة فكهاني اتفرج على فيلم رعب مات من الخوخ، مرة جواهر جتلع له عفريت مات من الفضة، مرة واحد كان بيشتغل في بنك اتزحلق وقع على القرض، مرة واحدة اسمها أسماء وقعت كل اسم راح في حتة، مرة واحد أكل رغيف كامل كامل زعل، مرة واحد كان رز معمر ضرب في بقه، مرة 2 رايحين العزا واحد بيسأل صاحبه انت عزيت قال له لا أنا عالسمنة، مرة مكواجي قابل تعبان قعدوا يبخوا على بعض، مرة صيدلي ورث عمارة راح بنى دول اكسترا، سمكري طلق مراته حب يردها ردها على البارد، مرة واحد بيقول لسواق تاكسي نادي الشمس قال له ناديها انت، مرة واحد وقع وهو نازل من البيت راح للدكتور قال له ادهن مكاننا وقعت قام دهن السلم، مرة سحابة قالت لسحابة تيجي نرتبط قالت لها خلينا سحابة احسن، مرة صيدلاني عجبته نكتة خدها سبرين شوت، مرة واحد نزل بيسين طلع بصاد، مرة كهربائي راح القهوة طلب فيشة تفاح، مرة واحدة اسمها زينة راحت عيد ميلاد علقوها، مرة في واحد رجع في كلامه خبط اللي وراه، مرة واحد خس حطوه على السلطة، مرة فكهاني لقى رمانة بتعيط قال لها بتعيطي ليه قالت له اصل كل الناس بتفرط فيا، واحد طلع على المعاش معرفش ينزل، واحد بيحب يجري بس يجري ما بيحبوش، 2 مديرين راحوا البحر مدير عام ومدير غرق، واحد دخل السرير متأخر لقى الحلم بدأ، واحد معاه قلمين واحد علشان يكتب بي وواحد علشان يكتب سي، بيقول لك مره اهواجي خلف بنت سماها شاي ماء، بيقول لك مره واحد مات كل الارقام زعلت عليه، مره واحد عدى العيب خد العيب اللي بعده، مره 2 كفار واحد تاب والتاني ايباد، بيقول لك مره في دجاجه راحت المستشفى ليه علشان عندها ديك تنفس، مره روج بيهزر مع ايلاينر قال له تصدق انت عيل مسكره، مرة واحد سكران دخل صالة أفراح قالوا له ممنوع تدخل من غير دعوة قال لهم ربنا يحفظكم كلكم، مرة مهندس زراعة اترفد من شغله ليه؟ علشان بيعمل مشاتل في الشغل، مرة واحد رخم اتجوز واحدة رخمة خلفوا 2 رخام وواحد سيراميك، مرة فلاشة قابلت اسطوانة سألتها انت منين قالت لها أنا من سيدي جابر، مرة واحد دخل السجن سألوه انت ليه موت الراجل ده بالعربية قال لهم اصل وانا سايق جات لي رسالة لو عايز دقايق مجانية دوس واحد، مرة خياط راح في حتة مقطوعة خياطها، مرة واحد اتصل بالخط الساخن اتلسع، مرة واحد فضولي والتاني أطول مني أنا آسفة بس أنا نبهتكم الأول

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. دايما بنقول يعني البرنامج المصري ده برنامج المصريين، وأهلا بكم تشاركونا البرنامج اللي حبيه، اللي يحب يتبرع ويطلع على الهواء يعني أهلا وسهلا. إحنا ما إلا ناس متطوعين بوقتنا ومجهودنا وفلوسنا اللي بندفعها طبعا لشراء الخامات الإذاعية، وكل ده طبعا محبة فيكم. صدقوني البرنامج الواحد اللي هو 60 دقيقة ده بياخد شغل أسابيع، وطبعا الواحد بيبقى يفتح الانترنت ويدور على مادة إذاعية كويسة، أغاني، تقرير معين، حاجات اللي بتفيد الناس، وخصوصا هنا برضو أستراليا كل الأخبار المحلية بنزعها لكم. معانا على التليفون صديق البرنامج المصري وحب يطلع على الهوى ومعدد البرنامج المصري من زمان. ألو.
1: ألو أستاذ نشأت.
0: مساء الخير يا عم نشأت.
1: اهلا اهلا، انا مبسوط اني سامع صوتك النهارده بالليل يعني.
0: الله يخليك الله يخليك.
1: بس علي عتب يعني، علي عتب. انت قلت تفضل. البرنامج من 38 سنه.
0: ايوه.
1: بس البرنامج ده كان الاستاذ رشدي يعقوب هو اللي قدم فرحي من 45 سنه.
0: يا
1: وبعدين قدم لي تهنئه في البرنامج وسمحتها في الأسبوع بتاع فرحي، كان أيامها تقريبا ساعة أو ساعتين في اليوم. وكانت فرحة كبيرة يعني لينا.
0: لا دي معلومة أول مرة أعرفها يعني.
1: لا أسأل الأستاذ رشدي يعقوب.
0: ماشي حاضر.
1: من 45 سنة، احنا كملنا 45 سنة جواز السنة الشهر
0: يا سيدي، عقبال العيد الماسي.
1: وانت طيب. وانا يعني ده من البرنامج اللي بعتز بيه وبحرص دايما على سماعه يعني من كل ناحية. وبعدين ياريت ناس كتيرة تسمعه، انا عارف ان في ناس كتيرة بتسمع. وإن شاء الله ربنا يديمه علينا يعني. زمان كان ساعة وبقى ساعتين ودلوقتي 4 ساعات ونتمنى يكون كل يوم.
0: إيه اللي بتحبه في البرنامج المصري يا أخي نشأت؟ على فكرة أحب أقول حاجة، نشأت ده من معضدي البرنامج المصري منذ فترة طويلة.
1: يعني برضو مجهود ليل ده، احنا لو أنت اللي بتعملوه أنتوا ده هو المجهود ده، ما احنا بس كده
0: محبة فيكم.
1: ألف شكر يا عمي. وانتوا اللي مخلي البرنامج عايش. وبعدين انا احلى حاجة انتوا بتشجعوا الصعايدة والبتاع، بس النكت دي اللي اتقالت قبل كده ما فيش ولا نكتة على الصعايدة يعني.
0: لا لا لا، انا عارف يا نشأت انك انت عمدة الصعايدة.
1: لا
0: حاضر. لا محضر لك أغنية عن الصعايدة. ماشي. الصعايدة دولة اللي بيقولها حكيم. تحب تضيف أي معلومة نشأت؟ أي تعليق؟ أي إضافة؟ أي رسالة تقولها؟
1: صوتكم بيأنسنا احنا يعني. بنتمنى نسمع البرنامج ده على طول. وبعدين هي الساعة دي بتعدي زي الهوا سعر سداني ساعات
0: بالضبط. يس.
1: يعني أنا عارف. بنتمنى أن يطول شوية بس
0: إن شاء الله ربنا. بس المهم يعني السادة المستمعين يكونوا معانا ويتصلوا بينا على 94-15-19-23.
1: على الله يشجعوكم السنة دي يعني.
0: إن شاء الله.
1: أنا شايف أن بس يعني أول مرة بأعرف أن بيكلف كده البرنامج تكاليف كتيرة.
0: أيوة بالضبط، $1000 الساعة يعني. ده بخلاف يعني مثلا إحنا كبالنسبة لنا طبعا متورعين بوقتنا ومجهودنا والغلاء اللي حاصل ده والخامات الإذاعية اللي بنجيبها، سواء الواحد عنده لابتوب ولا برينتر ولا أوراق ويقعد سهران قدام اللابتوب يدور على موضوع معين أو رسالة معينة أو بحث
1: وكم
0: معين.
1: وكم كوباية قهوة عشان يرفعوك.
0: بالضبط. عموما أنا أشكرك نشأت على تواصلك معنا، وزي ما احنا عارفين ان النشأة ده من مؤسسي يعني البرنامج، ومعانا من فترة طويلة.
1: لا ده بس ليوس الراجل ليه كمان.
0: ايوه كان ليه طبعا دور جامد يعني طبعا.
1: احنا الاستاذ رشدي يعقوب جه عشان بس ليوس كان عزمه في فرحي، والراجل قدم يعني كان الام سي بتاع الفرح بتاعي.
0: ايوه
1: وتاني يوم حطه في البرنامج.
0: قدمه في البرنامج المصري.
1: عشان كده انا بقول مش 38 سنه ده.
0: طيب كان زمان اسمه ايه نشأت؟ كان لا كان زمان اسمه ايه؟ الاذاعه كان اسمها ايه؟
1: باين 3 ام اي ولا
0: 2 دبل زد.
1: لا ده بعدين اتغيرت 3 تريبل زد.
0: لا كانت 2 دبل زد.
1: لا 2 دي
0: 2 زد زد
1: يمكن بس ما افتكرش.
0: وبعد كده اتطورت بقت 3 تريبل زد. على اي حال هي اذاعه 3 تريبل زد 2 زد 3 زد هي
1: كانت الاذاعه المصريه.
0: هي الاذاعه المصريه. وعلى فكره
1: كنا نروح نحضر الانتخابات ونصوت للاعضاء
0: اعضاء اللجان.
1: ساعات تبقى في سيتي، ساعات تبقى في كالتون، ساعات تبقى مش عارف ايه.
0: أشكرك يا نشأت يعني على وجودك معنا، وأهلا بكل المستمعين اللي عايز يطلع معنا على الهوا يعني مور ذان ويلكم. ونشأت طبعا اتبرع لنا بمبلغ $50. شكرا يا نشأت على تبرعك السخي والكريم، وأسمعك بقى حاجة عن الصعيدة. أنا عارفك أنت عمدة الصعيدة. نسمع مع بعض. شكرا سلام، وانت من اهل ربنا معاك.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. وشهر أكتوبر شهر التبرعات للبرنامج المصري، وعايزين البرنامج المصري يكمل المسيرة بتاعته ويستمر لسنين وسنين. والبرنامج المصري ده برنامجكم انتو، احنا ما علينا إلا بس بنقدم خدمة للناس. وطبعا يمكن الحاجة الحلوة في إذاعة 3ZZZ إن البرنامج بيزاع في جميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت، يعني لو عندك لابتوب أو كمبيوتر ممكن تسمع البرنامج لايف على الإنترنت. وبعد كده البرنامج بيفضل موجود في صفحة البرامج، يعني اللي فاتوا برنامج ممكن يتابعوا من خلال البرامج السابقة. يعني احنا نتمنى طبعا محبتكم ونتمنى استمراركم في التعضيد. واحنا عندنا 4 برامج، السبت والثلاث من 2 لـ3، والأربعة من 4 لـ5، والخميس من 9 لـ10. نتمنى محبتكم لاستمرار البرنامج المصري. في عندنا تبرع وصل لنا من الأستاذ سمير توادرس، اتبرع لنا بمبلغ $20. شكرا يا أستاذ سمير، وربنا يعوضك وربنا يديك الصحة والعافية. كمان في تبرع كريم من حبيب البرنامج المصري اللي ما بيسيبش ولا برنامج، وكمان الصديق الشخصي لفريد الأطرش الأخ عادل ميخائيل. عادل ميخائيل بصراحة من محبي البرنامج، ودايما بيلفت نظر الناس ان في عندنا برنامج مصري وبيزاع على تشانل كذا ووقته الساعة كذا. فطبعا احنا بنشكره وتبرع لنا بمبلغ $30. وطالما ذكرت اسم عادل ميخائيل لازم اجيب فريد الأطرش، وهو طلب اغنية نورة يا نورة، نسمع مع بعض.

9415919 3، ده رقم البرنامج المصري اللي حب يتصل ويتبرع أهلا وسهلا بي. وزي ما أنتوا عارفين إن بنقولها مكررا، احنا نتمنى رسالة البرنامج المصري تستمر على الهواء زي ما تعودنا منكم، وطول الفترة اللي فاتت يعني استمرارية البرنامج رجع لحبايبنا من الجالية المصرية، وفي برضو أحبائنا من الجالية العربية بيسمعوا البرنامج. وصلني تبرع كريم ومحب جدا للبرنامج المصري، ودايما يعني بيتصل بينا ويسأل علينا وبيشجع اللي احنا بنعمله وبيحترم مجهودنا واللي احنا بنقدمه وكده. يعني ده يعني بصراحة أخجلني تبرعه. اتبرع للبرنامج المصري بمبلغ $250 الأستاذ ميلاد حنا. أشكرك يا أستاذ ميلاد على تبرعك أنت ومدام نادية حنا، وقد إيه بيحبوا البرنامج بيسمعوه من فترة طويلة. هو حاليا موجود في كوينزلاند وبيسمع البرنامج من هناك، وبيبعت تحياته وسلاماته لكل المذيعين والمذيعات، وبيقدر مجهودنا وبيحترمنا وبيحب البرنامج المصري لدرجة لا تتخيلوها. طبعا احنا بنشكره على هذا التبرع السخي، وربنا يخليك للبرنامج المصري. ومدام نادية من عشاء وردة، فأنا اخترت لها أغنية إن شاء الله تعجبها، وهي أغنية وحشتوني. اسمعي يا مدام نادية الأغنية واستمتعي بيها.

0: نكتفي بهذا القدر من أغنية وحشتوني لأنها طويلة. وكمان الأستاذ ميلاد حنا طلب أغنية عبد الحليم حافظ فاتت جنبنا، وأنا اخترت له المقطع ده تحت عنوان وجاني الرد جاني. نسمع مع بعض.
1: وعرفت طريقها، عرفت عرفته عرفته، وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته. وعرفت طريقها، عرفت عرفته عرفته، وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته. وعرفت طريقها، عرفته.

استمعنا إلى عبد الحليم حافظ وهذا الجزء من أغنية فاتت جنبنا. أنا طبعا أشكر الأستاذ ميلاد حنة على تبرعه وتعضيده السخي بمبلغ $250. كمان في وصلنا تبرع من حبيب البرنامج المصري ودايما فاكرنا كل سنة الأستاذ باسيليوس مرقص، اتبرع لنا بمبلغ $50. أشكرك يا أستاذ باسيليوس، دايما أنت فياض بمحبتك وحبك للبرنامج المصري، ودايما بتعضد أي عمل مجتمعي. أشكرك وربنا يديك الصحة والعافية والعمر المديد. أشكر جميع السادة اللي تبرعونا الليلة، أحب أقولهم الأستاذ سمير طادروس تبرع لنا بمبلغ $20، الأستاذ عادل ميخائيل تبرع لنا بمبلغ $30، روماني مرقص الشهير بنشأة تبرع لنا بمبلغ $50، والأستاذ باسيليوس مرقص اتبرع لنا بمبلغ $50، والأستاذ ميلاد حنة حبيب البرنامج المصري وحرمه مدام نادية حنة اتبرعونا بمبلغ $50. أشكر جميع السادة المستمعين اللي اتبرعونا الليلة، وما زلنا معاكم، واللي يحب يتصل بينا ويتبرع أهلا وسهلا بيه، أهلا وسهلا بيه. نحب دايما نسمع منكم، والبرنامج المصري ده بتاعكم، وانتوا يعني السبب المسيرة الناجحة للبرنامج المصري منذ القرن الماضي، يعني محتاجين محبتكم، وأي مبلغ إحنا موافقين بيه. أنا عارف الظروف الاقتصادية صعبة شوية الأيام دي، بس الواحد لو حسبها يعني كل مثلا شهر دولار، $2، $3، يعني في السنة، يعني وكفاية أن كل حاجة خاصة بمصر بتجيلك، أي معلومة بنحاول نرفع عنكو بأغاني، أغاني الزمان الجميل وأغنية الشبابية، أي خامة إذاعية بنحطها لكم، أي طلب بتطلبوه بنزيه على طول، ما منتأخرش على حد. 9415 1923.

أعزائي المستمعين، قرب موعد انتهاء برنامج الليلة. يتجدد بكم اللقاء يوم السبت القادم من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر. وما زالت حملة راديو سون لإذاعة 3ZZZ ونخص منها البرنامج المصري مستمرة، والتي بدأت يوم 1 وتنتهي يوم 31. منتظرين تبرعاتكم، واللي يحب يتبرع ممكن نذكر اسمه ونقدمه في البرامج القادمة إن شاء الله. أشكركم على تبرعكم الليلة، وأعيد قراءة الأسماء مرة أخرى. الأستاذ سامر توادرس تبرع لنا بمبلغ 20 دولار، عادل ميخائيل بمبلغ 30 دولار، نشأة مرقص تبرع لنا ب50 دولار، حبيبي الكل الأستاذ باسيليوس مرقص تبرع لنا بمبلغ 50 دولار، ومعدد وحبيب البرنامج المصري الأستاذ ميلاد حنة وحرم مدام نادية حنة اتبرعونا بمبلغ 250 دولار. أشكر الجميع على محبتهم وتقبلوا تحيات نشاط غبريال، وأتمنى لكم نوما هادئا سعيدا، وتصبحون على خير.